يلا كشواني تو سو ما نسالني تشي ني بدي مي تشكو ها اريا سو ما نسمنا ان رو دلوس بغبل ادوك ني جيتونكو ما تاني سمايو ساسو ما تاني ميزو جيتونكو ما تانيا